اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم.

الله وبحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم، وما سبحنا من سبحان الله وبحمده، وما هللنا من لا إله إلا الله. صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح أبي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وخصوصا إلى روح سيوتي بن بدر، ثم إلى روح حجي مرحني بن ققه، ثم إلى روح محمد تيني بن دلمة، ثم إلى روح سلامة بنت إمران، ثم إلى روح سكي بن سروي، ثم إلى روح سروي بن فرمن، ثم إلى روح كرتي بنت فرطة، ثم إلى روح حجة ليلة ليدة بنت محسن برقبة، ثم إلى روح محسن بن إدرس برقبة، ثم إلى روح محمد ألدي بن حجي حسن بصري، ثم إلى روح حجي محرن بن ترسي، ثم إلى روح حجة رياتي بنتي درجي، ثم إلى روح ستي فاطمة بنتي حجي محرن، ثم إلى روح مسايو بنتي أنور، ثم إلى روح سحرجل بنتي أدم، ثم إلى رحجة فاطمة بنتي هجي أسنوي، ثم إلى رحجة طيبة بنتي هجي أسنوي، ثم إلى رحجي أحمد ساتمي بن هجي أسنوي، ثم إلى روح مصطفى بن عبد الله، ثم إلى روافق أزيزة بنتي غفريان شاه، ثم إلى روح حليمة السعدية بنتي عبد المين، ثم إلى روح محمد إسماعيل بن عبد المين، ثم إلى روح خيرية بنتي عبد المين، ثم إلى روح عبد المؤيس بن سلمان، ثم إلى روح مسنية بنتي جاني، ثم إلى روح رزكي فوجينتي بنتي هجي أثمان، ثم إلى روح أحمد صباح النور بن محمد، ثم إلى روح حجة نور ليلى بنتي حجي برهان، ثم إلى روح حجي أحمد غفوري بن عبد الرحمن، ثم إلى روح إسنواتي بنتي تبري، ثم إلى روح عبد الرؤوف منو بن منو، ثم إلى روح مهرتا نيلا بنتي حجي برهان، ثم إلى روح محمد حسيني بن سمن بن صالح، ثم إلى روح صفية بنت عبد الرحمن، ثم إلى روح حجة مرضية بنتي سلمان، ثم إلى روح عبد الرزاق بن حجي قدري، ثم إلى روح نورعيني بنتي حجي سحر الله، ثم إلى روح حجة مسمورة بنتي عبد الرزاق، ثم إلى روح رسلي بن بكري، ثم إلى روح جانية بنتي سحران، ثم إلى روح نور حياتي بنتي رسلي، ثم إلى روح حجي شحران بن أنان رسلان، ثم إلى روح حجة بدرية بنتي حجي قردي هاشم، ثم إلى روح حجة رسمية بنتي حجي شحران، ثم إلى